0: أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتا غاريتو، تأليف ماريا أماتا غاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. ثقافة عامة وإملاء. مآذن المغرب المتميزة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم.
2: السلام عليكم أعزائي، كيف حالكم؟ كيف دايرين؟ كل شي في أمل، كل شي بخير.

0: ايوه، فنوصلت مع الدروس والتمارين. غادي تقولوا لي لي اول مره يمكن ما كانوش تمارين، لا كانوا مرات اخرين ما درناش، ما كانوش عندكم فيهم التمارين. ايوه، الا جات على خاطركم قبل ما نبداو الدرس ديالنا الجديد كيف العاده، نديروا واحد الطليله عند عبد الحق، نشوفوا واش هو حاضر معانا باش نبداو الجوله ديالنا ديال الدرس ديال اليوم. وانا واثقه انه ان شاء الله غادي يحوز الاعجاب ديالكم والرضا ديالكم، فتبعوني يلا. السلام عليكم عبد الحق.
1: وعليكم السلام ومرحبا استاذه.
0: وموجود معنا الجوله ديال اليوم
1: دائما استاذه.
0: ما عندي ما نتسالك، نبداو على بركه الله.
1: توكل على الله استاذه.
0: ولكن اش داكشي عندك تما يا انت؟ كنشوف الدفتر ديالك مفتوح على واحد الصفحه. لا
1: واش لقيتو؟
0: درتي شي مراجعه ولا جلستي؟
1: لا كنت كنقلب، لقيت مشيت تماك لجيت داك دار الشباب وداكشي، وبقيت كنقلب شي كتيبات لقيت واحد شي حاجه عجبتني، وانا قلت بالله تنقلها ونعطي له استاذ شوف تصور معاك فيها اش كاين.
0: ايوا وريني اش نقلت.
1: ونقلت لا غنقرا عليك استاذ، عرفتي في دار الشباب ملي كيديروا شويه ديال الموسيقى وداكشي، وانت بليتيني بداك النشيد الوطني بقيت مبلي، بقات فيا داك الروح ديال، وقلت والله تنحاول لحنتها هذه نشوف واش تعجب الاستاذه ولا حاجه.
0: اسيدي على بركه الله.
1: واش ممكن استاذه ولا نقراك العاديه؟ قولي لي
0: اللي اسيدي اللي عجبك كاع، اللي جاك كاع اللي جا من عندكم هو هذاك كي كيقولوا خير وبركه.
1: الله يطول عمرك استاذه. انا عاطيني غنشوف. لقيتها استاذه كذيك واحد داكشي لقيته مكتوب، بقيت كنقول النهر للجميع والنور للجميع وأرضنا السمراء والخير والعطاء لابد أن يكون للجميع، ترابنا ذهب وعزمنا لهب نبني به البلاد لوحدة الوطن. طرررن.
0: تبارك الله عليك.
1: شكرا السيدة.
0: سيدي ما عندي ما نتسالك.
1: شكرا.
0: نقلتيها كاملة؟
1: لا نقلت غير هاد شوية هذا.
0: أسيدي تبارك الله عليك. وفهمتيها فهمتي المعنى ديالها؟
1: لا سيدي واش هذا الشيء الدور كيرجع لكم، انا كنت غنجيب لكم وكم لا من عندكم تبارك الله عليكم.
0: سيدي ما عندي ما نتسالك.
1: الله يطول عمرك.
0: ايوا يلا نبداو جمله بجمله. ولا ماشي في الحقيقه هذه ماشي جمله، هذا ماشي نص ديال النثر، هذا شعر.
1: شعر هذا استاذ؟
0: هذا بطبيعه الحال شعر، لان كاين فيه واحد الوزن وكاين واحد القافيه، كنسمعوا واحد الموسيقى، انت كاع راك لحنتيها.
1: ايوا شويه.
0: عادي شنو غادي نقراو جزء بجزء، نقراو بيت ببيت، واخا؟
1: الله يبارك فيكم السيدة.
0: يلا بدا البيت الأول اش كيقول؟
1: البيت الأول كيقول السيدة النهر للجميع.
0: النهر للجميع. إذا هذا ماشي بيت كامل، هذا غير الصدر ديال البيت.
1: والنور للجميع.
0: دابا عاد عندنا البيت كامل، هذا الشطر الأول والشطر الثاني. الصدر كيتسمى والعجوز، الصدر ديال البيت والعجوز ديالو. يعني الاخر ديالو المؤخره ديالو. قلتي النهر للجميع.
1: النهر للجميع. ممكن نشكلها استاذه؟
0: تفضل.
1: بحال اللي قلتي لي باش ما نعقل على
0: ونشرحوها. يلا
1: النهر للجميع.
0: النهر للجميع.
1: والنور للجميع.
0: ما عندي ما نتسالك.
1: الله يبارك فيكم سيدي.
0: ودابا نحاولوا نشرحوها. النهر للجميع.
1: نعم.
0: فهمتي النهر شنو هو؟
1: النهر واحد الخطره قلتي لنا هو الواد.
0: النهر هو الواد.
1: ايه شكرا.
0: ما عندي ما نتسالك. للجميع ما معنى؟
1: كما كيدوز قدامنا كل شيء مجموعين.
0: ديالنا مجموعين.
1: ديالنا مجموعين.
0: ديال الجميع. النهر ديال الجميع. يعني الانهار ديال البلاد راه نتاعت الناس كامله.
1: نعم.
0: هذاك الماء والخير اللي فيها راه ديال الناس كاملين. وكمل عاود شنو عندك تما اخر؟
1: والنور للجميع.
0: والنور للجميع. يعني النور ديال
1: الله سبحانه وتعالى لكل شيء.
0: النور وهبه الله سبحانه وتعالى لكل شيء. النور راه ماشي فقط الضوء الضوء الاصطناعي او لا الضوء ديال الشمس، انما راه يقدر يكون حتى النور ديال المعرفه. دابا نتوما بحال ملي كنقولوا شي انسان منور، دابا انت تنورتي.
1: الله ينور بك استاذه،
0: لان قريتي عرفتي

0: كيعطينا الماء اللي كنشربو، راه يقدر يكون حتى النهر ديال العلم وديال المعرفه كيدوز من قدامنا وما كناش كنديوها فيه. الا خصنا حتى حنايا كي كيقولوا ندلو فيه السطوله ديالنا ونهزو، واللي هزيناه راه ماشي في الندامه. يلا نكملوا عبد الحق.
1: واخا. وارضنا السمراء والخير والعطاء.
0: ما عندي ما نسالك. وارضنا السمراء، ما معنى ارضنا السمراء؟
1: الارض ديالنا زعما زينه بزاف،
0: سمراء
1: سمراء
0: سمراء، ماشي ارض بيضاء،
1: لا سمراء تبارك الله، كيخرج منها الخيرات ديال الفلاحه.
0: كي كنقولوا حنايا فيها بحال فيها الحمري،
1: اييه،
0: او لا التربه اللي كاينه في الغرب ديال التيرس. نعم. ماشي تربه كلسيه، ديك التربه اللي ما كتكون صالحه للزراعه، بالعكس. نعم. تربه حمريه صالحه للزراعه.
1: نعم.
0: تهيره ديال الجميع، ياك
1: مزيانه كلشي الحمد لله.
0: يلا كمل.
1: والخير والعطاء.
0: والخير والعطاء، يعني حتى الخير راه ديال كلشي، والعطاء ما معنى العطاء؟
1: اللي كيعطينا الله سبحانه وتعالى،
0: هو العطي الله كنقولوا.
1: نعم.
0: والعطاء هو ان الواحد ملي كيعطي، ماشي دائما ملي كيعطي فلوس ولا يعطي حوايج، ولكن ملي كتعطي حتى معرفه، كتعطي العلم مثلا لشي حد، او لا كتعطي حتى كلمه طيبه لشي حد.
1: نعم.
0: كتعطي محبتك لشي حد، هذا كله كيتسمى عطاء. ومن طبيعه الحال الناس المحسنين واللي كيعطيو راه ربي كيحبهم.
1: الله يعطيكم الخيرات استاذ.
0: بارك الله فيك.
1: نعم.
0: يلا حاول تكمل عبد الحق.
1: وخاصك. وارضنا وارضنا السمراء والخير
0: والعطاء. ايوا اش اخر عندك تما؟
1: هنا لابد ان يكون للجميع.
0: لابد ان يكون للجميع، اشنو فهمتي هنايا؟
1: سمع الشيء خصو يكون لكلشي الحمد لله.
0: هذا الشيء خصو يكون لكلشي، لابد ان يكون لكلشي. لينا مجموعين.
1: نعم.
0: يعني هذا الخير والعطاء والارض السمراء والنور والنهر، كلشي هذا الشيء راه ديال الجميع، حنا كلنا راه حنا مشاركين فيه. زيد كمل عبد الحق.
1: خلاص. لابد
0: أن يكون
1: للجميع. شكرا أستاذة.
0: الميم ما تحتاجش الكسرة لأن كاين المد ديال الياء. الجميع.
1: للجميع. شكرا أستاذة.
0: العفو. كمل.
1: ترابنا ذهب وعزمنا لهب.
0: وعزمنا لهب.
1: نعم.
0: ما عندي ما نسالك. ترابنا ذهب، ما معنى ترابنا ذهب؟
1: زعما الرمله ديالنا بحال الذهب،
0: غاليه بحال الذهب، غاليه علينا بحال الذهب.
1: نعم.
0: وعزمنا لهب، ما معنى العزم؟ عزمنا لهب.
1: لا يقولك الا عزمتي توكل على الله.
0: الا عزمتي توكل على الله، يعني إيه. العزيمه اللي كتكون وسط في الداخل ديالنا.
1: أيه.
0: الاراده اللي كنقولوا. الواحد ملي كيعزم يدير شي حاجه.
1: لهب ما فهمتهاش استاذ شناهي بصراحه.
0: لهب هي هذاك اللسان ديال العافيه اللي كيكون خارج من العافيه. ملي كتكون العافيه النار كتسمى السنه اللهب. ملي النار هي هذه وكيكونوا خارجين منها من هنايا السينات ديال العافيه، يعني اللهب كيتقصد به حتى العافيه الشديده، العافيه القويه اللي كتكون خارجه من الكانون، خارجه ماشي فقط العافيه اللي كتكون مخشيه في وسط المجمر ولا في وسط الكانون، لا، اللي كتكون قويه ومن الشده ديالها كتكون عاليه وخارجه. إذن العزم ديالنا داير بحال اللهب، العزم ديالنا بحال هذيك النار القويه الشديده، يعني والنار كنعرفوها.

0: عمرها انها كتذوب كل شيء ولا لا؟
1: ما عندك
0: يعني كلا. العزم اللي وسط منه راه اقوى من النار، يعني اقوى من الصعاب اللي ممكن نواجهوها، راه بحال وبحال هذيك النار القويه اللي كتذوب الصعوبات كاملين. يعني الا عزمنا على شي حاجه ربي غادي يكمل ان شاء الله، وغادي نقوموا بها وغادي نوصلوا ليها.
1: بارك الله عليكم استاذ.
0: العفو.
1: تبارك عليكم.
0: فهمتي
1: دابا هذه القضيه ديال الذهب؟ كنت في ديك واحد الكتاب كنقرا، وقريت صومعته بلاتي نتذكرها، ماشي نتفكر، حسانين
0: صومعته حسانين
1: نصها ذهب، وما فهمتش زعما كيفاش، انا ما شفتش كنشوفها من الحجر، هي ما فيهاش الذهب، ما فهمتش كيفاش القضيه.
0: الصمعه ديال حسان اللي في مسجد حسان بالرباط،
1: هي كاتبين حسان نصفها ذهب. وتعجبت انا والله العظيم، قلت لها نسولت حتى الاستاذ اسمحي لي واخا توقفتك استاذه في العمل.
0: لا ابدا بالعكس، صومعه حسان نصفها ذهب، هنايا راه ماشي كيعني ان هاد الصمعه كانت مصوبه من الذهب.
1: نعم.
0: ولا ان هاد الصمعه فيها الذهب. هي عندنا صمعه اخرى فيها شي حاجه اخرى في المغرب، وحنا غادي نشوفوها مع بعضنا اليوم. انت جبتي لينا الصمعات، نكملوا الدرس عليهم على هاد على الصومعات والمآذن ديال المغرب. صومعة حسان انت شفتيها على هاد الشكل مكتوبه.

0: أكيد الجملة اللي شفتي هي هذه.
1: هي هذه.
0: صومعته حسانة نصفها ذهب، ماشي مصوبة من ذهب. أو لكانت مصوبة من ذهب أو لكان فيها الذهب. لا نصها ذهب. يعني ماشي ذهب المعدن، نصها ذهب مشع. فات. لأن صمعت حسان كيف كتشوفها وكيشوفوها كاع الناس أنها كتبان ما كاملاش، ما عندها لا جامور ولا حتى شي حاجة، لأن كان واحد الزلزال اللي ريبها، وراه كتشوف حتى الجمع ديالها كله هوايا، كاينين غير الأعمدة ديالو، كاين غير السواري، ما كاين لا سقف تما لا والو في هذيك الساحة، لأن الزلزال اللي كان كان خربها وما خلاهاش تكمل. إوا دابا قبل ما نكملو الدرس ديالنا على الصومعات ديال ولا المآذن ديال المغرب اللي عندها شي خاصية شوية غريبة وبغيتكم تعرفوها، كمل لينا هاد الأنشودة ديالك اللي لقيتي يا عبد الحق. اتفضل.
1: نبني به البلاد لوحدة الوطن.
0: ما عندي ما نسالك. هاد الشيء كله اللي ذكرتي اش كنديروا به؟ العزم ديالنا اللي بحال العافية بحال النار قوي شديد، والتراب ديالنا اللي بحال الذهب غالي علينا، اش كنديروا به؟ كنبنيو به
1: الوطن ديالنا،
0: العزيز علينا، كنبنيو به البلاد، الوحدة ديال الوطن.
1: نعم.
0: باش يبقى الوطن كله هو موحد،
1: موحد ان شاء الله،
0: ونبقاو كلنا مع بعضنا
1: يد في اليد. نعم.
0: عبد الحق كنشكرك بزاف.
1: شكرا لكم استاذه.
0: بسميتي وبسميت المشاهدين على هذا الاجتهاد ديالك.
1: الله يبارك فيك، ومن عندكم هادشي انت بليتينا به من عندكم.
0: هذه راه حاجه كتفرح والله.
1: الله يطول عمرك استاذه.
0: ودابا نمشيو نسمعوا شويه على المآذن اللي عندها خاصيات شويه غريبه عندنا في المغرب، وما اكثرها. عندنا صومعة حسان اللي تكلم عليها عبد الحق. هاد صومعة حسان عندها زوج ديال الخواتات، واحدة أخرى في المغرب في بلاصة أخرى في المغرب، وواحدة أخرى في الأندلس اللي كانت حاكمها حاكمينها المسلمين من قبل، ومن بعد كاينة دابا كتسمى إسبانيا، وتحديدا في مدينة إشبيلية. عبد الحق واش عمرك سمعتي شي حاجة على هاد الصمعات هادو الخوت ديال صومعات حسان؟ راه تبناو كاملين فوقيتا وحدة، كان البني خدام في الرباط في حسان، خدام في مدينة أخرى في مدينة أخرى في المغرب، وخدام في مدينة أخرى في الأندلس. ديك الساعة ملي كان حاكمها المغرب كانت تابعة للسلطنة ديال المغرب انذاك. واش عرفتي هاد المدن وهاد الصمعات شنو سميتهم؟
1: يا سيدي اللي مشهور عندنا كاينه الصمعه ديال الكتب ديال مراكش، هذيك ما عليها هضره
0: وحدها انت لقيتيها. الصمعه ديال الكتبيه راه خت الصمعه ديال حسان، راه تبدا فيهم البني فوقيتها وحده.
1: وشي وحده ديك انا كنتفرج في التلفزيون ولكن في ساعه داكشي داز في اللقطه في الشمال، ما عرفوش هي هذيك ولا ما عقلش.
0: هذيك اللي كاينه في اسبانيا في الاندلس.
1: هكذاك
0: سميتها صومعة الخيرالدا.
1: الخيرالدا،
0: صومعة الخيرالدا، وكاينه في مدينه اشبيليا.
1: فتينا الله يفيدك استاذه.
0: هادو صومعات ثلاثه.
1: نعم.
0: بناهم الامراء الموحدين.
1: نعم.
0: ما بين 1200 و1300. وبنوهم في فوقيته وحده، بداو البني فيهم فوقيته وحده، كلهم مبنيين بلا اساس، ما عندهمش الاساس، مبنيين بنظريه الكركور. هاد النظريه اللي مبنيين بها الاهرام المصريه، يعني الاساس ما كيكونش، كيكركرو الحجر وكيبلطوا عليه كيبنيوا عليه. صومعة حسن جا الزلزال ودا نصها وما كملش حالي ما كملش المسجد ديالها. صومعة الخيرالدة بشبيليا تحولت الكنيسة من بعد ما خرجوا المسلمين من الأندلس وحكمتوا إسبانيا من حكمته إسبانيا. صومعة مراكش صومعة الكتبية عندها واحد الحويجة أخرى. عبد الحق على بالك شي حويجة كتميز بها صومعة الكتبية، هادي راه محال كاينة في حتى شي صومعة في العالم.
1: هي طبيعية ما كاينش فيها الشكل ديالها، ما فيها لا زواق ولا حتى شي حاجة، كلها مبنية بالطبيعة.
0: اول حاجه عندنا هذاك الجمر ديالها الفوقاني، الجمر راه من الذهب. من غيره اسيدي راه مبنيه بالمسك، بالمسك
1: سبحان الله.
0: 900 كيس ديال المسك، 900 خنشه ديال المسك اللي كانت في الخلطه ديال العجنه ديال البناء اللي استعملت في البناء ديال الكتبيه. ايوا شفتوا بلادنا تاريخها شحال جميل. اذا كانوا هادو ثلاثه ديال الصومعات، ثلاثه ديال المآذن اللي سمعنا كلهم البناء ديالهم كان مغربي، واخا وحده ماشي في ارض مغربيه حاليا، ولكن في ديك الوقيته كانت الاندلس محكومه من طرف المغرب. سمعنا صومعة الخيرالدة، صومعة حسان، وصومعة الكتبية. عبد الحق بركة عليك، ولا نزيدك شي صومعات اخرين؟
1: ايوا اش نقول لك استاذة، تبارك الله راكي غنية بهذا الشيء هذا. هذا الشيء فيه الخير والبركة.
0: غير على قد الحال.
1: باش
0: نزيدك واحد جوج ديال الصومعات اخرين.
1: الله يزيدك الخير ان شاء الله.
0: عندنا سيدي صومعة ديال المسجد الأعظم ديال مدينة شفشاون. اللي بناها مولاي علي بن راشد، كيف شفنا في الحلقه الاخرى على شفشاون وعلى التاريخ ديال شفشاون، باش يحد من المد او الزحف البرتغالي على الحدود المغربيه، هو وبنته السيده الحره. هذاك المسجد الاعظم تدارت فيه صومعه، او لا مولاي علي بنا فيه صومعه ماشي مربعه كي كنشوفوا الصمعات ديالنا حنا ديال المغرب. الصمعات ديالنا في المغرب كلهم كيجيو مربعين على هذا الشكل. هكا كيجيو الصمعات ديالنا. ايوا الصمعه ديال اللي بنا مولاي علي بن راشد في مدينه شفشاون واللي كتميز هذه المدينه الجميله كتجي متمنه، يعني كتلقى عندها طرف ضلع هكا داير، واحد اخر هكا داير، واحد اخر هكا داير، واحد اخر هكا داير، ها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، ثمانية ديال الأضلاع اللي عند القاعدة، وهكا طلع هاد الصمعة كلها. وهذه حتى هي راه من المميزات ديال التراث ديالنا وديال المعمار والعمران ديالنا المغربي اللي خصنا نحافظوا عليه وخصنا نحببوا اولادنا فيه. لان كيقول لك اللي ما عنده جذور ما يمكن ينبت غصان. هذا تاريخنا القديم. من تاريخنا الحديث عندنا صمعه اخرى من حق كنا نفتخروا بها. ايوا لجيتو على خاطركم، سمحوا لي لجيتو على خاطركم ونمشيو نشوفوا عبد الحق واش عارف عليها شي حاجه. عبد الحق.
1: نعم استاذة.
0: اش كتعرف على مسجد الحسن الثاني؟
1: ايوا هذيك استاذة مفخره ديال كلشي المغاربه وديال العالم كله، وداك الشكل ديالها اللي جات في نص البحر زعما ما كايناش في شي بلاصه اخرى.
0: كاين النص ديال المسجد فوق البحر.
1: نعم استاذ.
0: واش اخر كاين هذا المسجد الوحيد اللي على البحر.
1: وكاين السمعة ديالو كتبان كلها من بعد.
0: ايوا كتبان غير من بعد وصل على النبي.
1: اه في العالم ما كي هي كيظن هي اكبر سمعة.
0: هي اطول ولا اعلى صومعة في العالم.
1: اعلى صومعة في العالم.
0: اعلى صومعة في العالم. ملي كيطلع المؤذن فيها يكبر باسم الله 5 مرات في اليوم. كيكون كيكبر من اعلى نقطة من اعلى صومعة في العالم. أعزائي دابا درنا جولة ما بين المآذن ديال المغرب، ماشي كلها ولكن هذيك المتميزة منها. أيوة دابا نمشيو عند عبد الحق نطلبوا منه يدير شوية ديال التمارين. هو مشى الراس ونقل الناشد. أيوة دابا نعطيه يكتب. عزيز عليه الكتبة يكتب. عبد الحق موجود
1: دائما وأبدا أستاذ. مرحبا.
0: يلا تفضل غادي تكتب لي، تاخذ لي صفحه جديده.
1: نعم سلام.
0: وغادي تكتب مآذن مآذن ما مآذن مآذن
1: مآذن
0: المغربي
1: المغربي
0: المتميزة المتميزة
1: ذاتي
0: هي
1: هي.
0: وغادي دير لي ديك النقطتين ديال التفسير.
1: نعم.
0: وترجع للسطر وتكتب.
1: نعم.
0: حسان
1: حسان
0: أدير فصيلة
1: فصيلة.
0: غادي تدير الكتبية
1: الكتبية الكتبية.
0: غادي دير المسجد الأعظم المسجد الأعظم
1: المسجد الأعظم.
0: كملتي؟
1: نعم.
0: غدير فصيلة.
1: نعم.
0: وغدير مسجد الحسن الثاني الحسن الثاني.

0: نعم.
1: يلا انا غادي نكتب لك دابا هاد الفقيره هادي، غادي نكتبها وشوف تصحح معايا واش هكا كتبتيها.
0: حاضر استاذ.
1: ما الميم فوق منها فتحه.
0: نعم.
1: الالف ديال المد وفوق منه المد ديال الهمزه. مآذن المغربي المتميزة هي النقطتين ديال التفسير. حسان الكتبية المسجد الأعظم

0: ومسجد الحسن الثاني. عبد الحق واش هكا كتبتي؟
1: نعم استاذه بلاتي، هاي عندي واحد الغليطه في ديك مآذن، لا سمحتي لي نصحها استاذه.
0: تفضل.
1: عندي هذيك الالف ديك الطويله ما درتهاش انا. مآذن انا صححتها، المغربي المتميزة هي ممكن نشكلها استاذ علاقة باش ما يوقعليش بحال ديال الذهب، قلت لي خيصه غلطه ملي كنشكل ما كنبقاش نغلط.
0: ما عليكش
1: بارك الله. مآذن المغربي المتميزة هي حسان ياك استاذه؟
0: ايوا
1: ولا ما نشكلهاش هذه نخليها بتبلاش؟
0: عرفتي اش غادي دير عبد الحق؟
1: نعم
0: دابا اسمعني مزيان.
1: شكرا.
0: الوقت ما بقاش لينا بزاف باش غادي دير الشكل ديالك مع كامل الاسف. عرفتي شنو غادي دير؟ غيكون هذا التمرين ديالك في الدار.
1: شكرا.
0: تشكل الكلمات اللي ناقص منها الشكل ديالها.
1: نعم.
0: ولكن ماشي غير هكا، غادي تحاول تكتب ليا كل صمعه تما تعاود تكتبها وتكتب قدامها المدينه اللي فيها.
1: ايوه
0: انا شرحت وقلت. نعم. حسن فين كاينه، والمسجد الحسن الثاني قلنا الصمعه فين كاين، والمسجد الاعظم قلت فينا مدينه كاينه، وراه مدينه ماشي غريبه، راه سمعناها ودرنا عليها حلقه.
1: نعم.
0: يلا هذه شويه هذا باش درناها.
1: نعم.
0: والكتبيه
1: اودي الله ينورك صافي. الله ينورك استاذ صافي.
0: يلا
1: بارك الله فيك.
0: دابا غادي نودعوك ونودعوا ان شاء الله المشاهدين الكرام، على امل اننا نتلاقاو مع بعضياتنا ان شاء الله في الحلقه الجايه، ومعلومه اخرى مفيده ان شاء الله وجديده. فحتى ذلك الحين اليكم تحياتي.

بالاعتماد لأول مرة على تقنية Second Life كأسلوب تعليمي وبيداغوجي. فكرة ماريا أماتا غاريتو. تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي. المتعلم عبد الحق بوشوا. تصوير أنطونيو بينيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني. مونتاج حكيم أبو جليلة. جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا. تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد باديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا، محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا. بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر، محمد سكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا، فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط، سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو، سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي، سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.